تمقل ينوكي إرباك يتايا وشتا سريريد نياخا ونهن بن منطالح باك مارك بالني يسمون فيسوس بالي سامي كوكو بالي تتكاستن استغرد أسينس بالي سامي كسينس بسوس Gracias, gracias, papá. Número 20. Alá, Pachmarca, Radio San Marco, Pajam, Tupus, Kiri, Vasio. Gloria a Dios, Señor.